0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

بعد هذه المقطوعات الغنائية الوطنية نقول أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج ليلة الخميس يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الثامنة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

ومن أسباب السعادة أن يكون للإنسان عينا ترى الأجمل، وقلبا يغفر الأسوأ، وعقلا يفكر بالأفضل، وروحا يملأها الأمل. ومن رحل لن يعود، ومن أبكاك سيأتي من يبكيه. لا تقلق لأن يضيع حقك أبداً.

وحين لا تحب المكان استبدله، حين يؤذيك الأشخاص غادرهم، وحين تحبط اقرأ بشغف.

وقال جبران خليل جبران: أقبح الأشخاص من يتعامل معك حسب مزاجه، إن كان سعيدا عاملك بلطف، وإن كان تعيسا عاملك بحماقة.

وفي ناس مثل الغيم من نسمة هوا بفلو، وفي ناس مثل لون السما بيمرق الغيم وبيضلوا.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان يبث عبر إذاعة 3 تربل زد وعلى موجة 92.3 FM.

تشريعيا بمعايير العدالة الكاملة الحقيقية، بل لاستكمال صفقة كبيرة على الطريقة اللبنانية. كان من ثمارها أن استولد البرلمان 3 مشاريع أساسية تتصل بالعفو وإلغاء قانون الإعدام، عقوبة الإعدام وقانون الإعلام، ومن ثم استلحقها أيضا بقانون هيكلة المصارف تحت الرقابة المباشرة والتدخل المباشر غير المسبوق لصندوق النقد الدولي مع النواب. ومع هذه الحصيلة التشريعية الوازنة ليومين من الجلسات الموصولة التي عقدها المجلس، بدا ثابتا أن إنجاز الصفقة التشريعية السياسية الطائفية بكل ما حملته المشاريع والقوانين المقررة من وجوه إيجابية وأخرى سلبية كان مطلوبا بإلحاح داخليا وخارجيا، لأن الواقع الداخلي يعاني تداعيات الإهمال المفرط في تهميش الكثير من الأزمات والمشكلات المتراكمة تحت ستار أن الأولوية المطلقة لملف المفاوضات وإبعاد شبح تجدد الحرب. كما أن الوجه المضمر لإنجاز الصفقة البرلمانية بين معظم الكتل يتصل بتوجس الجميع من احتمالات سلبية على مستوى أزمة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب وتعثر المفاوضات، بما يستوجب تحين الفرص لتقديمات ملحة في الداخل، علما أن هاجس مرادات الشعبويات لدى جميع الأطراف لا يظهر ملحا في هذه الظروف ما دام المجلس الممدد له كما الحكومة لا يفتحان ملف تبكير الانتخابات وإنهاء واقع التمديد له لسنتين. أما السقطة الكبرى التي شابت العملية التشريعية فتمثلت في الانزلاق الخطير إلى تجريم الإعلام وسجن إعلاميين والصحفيين في قانون الإعلام في وقت يتهيأ محكومون بالإعدام للخروج من السجون. إلى ذلك يفتح قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب يوم أمس بابا جديدا في ملف اللبنانيين الموجودين في إسرائيل، فقد أصبح من حيث المبدأ ممكنا للبناني الذي لا ينضم إلى جيش لبنان الجنوبي أي جيش لحد ولم يصدر بحقه حكم أن يعود إلى لبنان على أن يتخلى عن الجنسية الإسرائيلية. هذه النقطة تحديدا هي التي تجعل القانون الجديد مختلفا في مقاربته عن قانون عام 2011 الذي حمل الرقم 194 ونص على معالجة أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل، فقد فرق بوضوح بين من انضم عسكريا أو أمنيا إلى جيش لبنان الجنوبي وأخضع هؤلاء للمحاكمة وفق القوانين اللبنانية، وبين اللبنانيين الآخرين بما فيهم أفراد عائلات عناصر جيش لحد إذ سمح لهم بالعودة وفق آليات تنفيذية يحددها مجلس الوزراء، وهي آلات لم تطبق ولم نعلم ما إذا كان تطبيقها ممكنا، واليوم تتكرر المسألة. ولم يكتفي المشرع بمعيار عدم الانضواء في جيش لحد، بل أضاف مسألة التخلي عن الجنسية الإسرائيلية، وهي مسألة تبدو للوهلة الأولى بسيطة لكنها تفتح مجموعة كبيرة من الإشكاليات القانونية والعملية. وعلى المقلب التفاوضي بقي ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية محط اهتمام رسمي لبناني ودولي، وشكل الملف
والعمل على

تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن محورا أساسيا في اللقاءات في جولة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كلير فيلد على المسؤولين اللبنانيين. وفي هذا الإطار استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون كلير فيلد في حضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى، وتم البحث في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال كلير فيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. بعدها استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه باليرزي الجنرال كلير فيلد أيضا، وجرى بحث التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الجيش الإسرائيلي. كما أكد الطرفان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية. أفادت مصادر لرويترز بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترجيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وأندونيسيا للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وأضافت آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله تنص على التأكد من خلو القرى في جنوب لبنان من السلاح. علق متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على كلام وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قائلا إن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع من جميع الأطراف التصرف بما يتوافق مع الإطار المتفق عليه، موضحا أن إسرائيل أكدت عدم امتلاكها طموحات إقليمية في لبنان، وأن أي وجود عسكري دائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات التي جرى التعهد بها ضمن الإطار ولا مع السلام والأمن على المدى الطويل لكلا الدولتين. وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان، وأن الإطار ينص بوضوح على مسار مشروط ومتدرج لإعادة الانتشار مرتبط بالتحقق من نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. وتابع أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا العمل في المناطق التجريبية الأولى، وأن الولايات المتحدة ستواصل دعم التنفيذ الكامل لهذه العملية. والخبر الأخير، أعلن الجيش الإسرائيلي سحب وحدة استطلاع جولاني من قلعة الشقيف جنوب لبنان بعد 50 يوما من العمليات لفترة استراحة وإعادة تنشيط. النشرة انتهت، وإليكم مباشرة الأخبار من تلفزيون لبنان في بيروت.

إقرار قانون العفو العام معدلاً ولا جلسة مسائية. تطبيق اتفاق الإطار بين الرئيس عون والجنرال كليرفيلد في بعبدة. إسرائيل تسحب وحدة استطلاع من قلعة شقيف ووزير حربها يوعز ببقاء طويل الأمد في لبنان. الرئيس سلام ادعاءات إسرائيل باطلة وحق الجنوبيين في العودة غير قابل للمساومة. قائد الجيش من البقاع من لا يشبه جيشه لا يشبه وطنه. وزير الإعلام من أبعبدة قانون الإعلام الجديد مدماك أساسي ومستمرون في النهوض بتلفزيون لبنان. ترامب نسيطر على مضيق هرمز بالكامل وإيران عاجز.

0: تجزى عن فعل أي شيء. إذن لم تنعقد الجلسة النيابية المسائية لعدم اكتمال النصاب، حيث وصل 51 نائبا إلى المجلس النيابي محال دون انعقادها لاستكمال جدول الأعمال. اتصالات مكثفة كانت سبقت الجلسة الصباحية وأثمرت تمرير قانون العفو معدلا، وهو الأول من نوعه منذ العام 1991، فضلا عن خطوات إصلاحية تاريخية أقرت لجهة إلغاء عقوبة الإعدام في الجولة الأولى من الجلسة التشريعية وإصلاح أوضاع المصارف صباحا، فيما سجل للمرة الثانية انسحاب وزير الدفاع. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التقى رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد في حضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى وعدد من معاوني الجنرال الأمريكي، وتم البحث في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. بدوره التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل الجنرال جوزيف كليرفيلد مع وفد وأجرى بحث في تطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كما أكد الجانبان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية. أعلنت قيادة الجيش عن استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية، وآخرها تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية نبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال ومنازل عدة في البلدة، ما يؤكد مضي الاحتلال في نهجه التدميري ومنع إرساء الاستقرار. وفي الوقت نفسه يواصل الجيش اللبناني تنفيذ مهماته في الجنوب حيث يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن سحب وحدة الاستطلاع التابعة للواء غولاني من قلعة شقيف في جنوب لبنان، تزامنا زار وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس قواته في الجنوب قائلا إن إسرائيل اتخذت الخطوات اللازمة للاستعداد لبقاء طويل الأمد في الميدان، مؤكدا البقاء في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة بحسب زعمه. اعتبر رئيس مجلس الوزراء دكتور نواف سلام إن ما تقوم به إسرائيل في المنصوري وزوطر الشرقية وكفر تبنيت وغيره من البلدات من اعتداءات وتوغلات وتدمير ممنهج للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية والمقار الحكومية ودور العبادة يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مضيفا أن تبريرها لعمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية هو ادعاء لا يستقيم مع أي منطق ولا يمكن أن يشكل غطاء لتدمير القرى وتهجير أهلها ومنعهم من العودة، مؤكدا أن سيادة لبنان وأمن أهله وحق الجنوبيين في العودة إلى أرضهم ليست مسائل قابلة للمساومة. قائد الجيش يحضر مناورة تدريبية بالذخيرة الحية في جنوب بريتيل ويتفقد قيادة فوج الحدود البرية الرابع، مؤكدا عدم التخلي عن مهمته. لقاءات وزارية ونيابية في قصر بعبدة ووزير الإعلام، ليس هناك من استنسابية في تطبيق القوانين في ظل هذا العهد وهذه الحكومة. وزير الثقافة دكتور غسان سلامي التقى في المكتبة الوطنية سفير المملكة العربية السعودية في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارة بروتوكولية، وتم البحث في عدد من الأوضاع والتطورات العامة إضافة إلى العلاقات بين البلدين لا سيما الثقافية منها. بعد مثول الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سليمي موقوفا لدى قاضي التحقيق في بيروت الرئيسة شهرزاد ناصر، وبعد الاستجواب أصدرت القاضية مذكرة توقيف وجهية بحقه. وأمس ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حموش على سليمي ورئيس مجلس إدارة بنك عودي سمير حنا في ملف يتصل بجرائم مالية ونقدية، وأحالهما مع الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان. وزارة الأشغال العامة والنقل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقعان مذكرة تفاهم لدعم إصلاح القطاع العام والبنية التحتية المستدامة في لبنان. أكد وزير الصحة دكتور ركان ناصر الدين أن الاختلاف في الرأي داخل الحكومة يجب أن لا يتحول إلى خلاف يعطل عملها، وفي حديث لتلفزيون لبنان ضمن برنامج حوارات السراي أعلن عن تأمين التغطية لجرح انفجار مرفأ بيروت.
1: وزارة الصحة صح هي عنوان صحي كبير وعنوان حقيبي كتير تقيل وكتير كبير، وهيدي ما فيك تتعامل فيها إلا كوزير صحة كل لبنان. والأداء يمكن هلأ نقدر نحكي فيه بالتفصيل أنه نحن وزراء صحة كل وزير صحة كل لبنان. بتصرف بوزارتي بهالمقياس، بتصرف بولائي لوطني بهالمقياس، بخدمة ناسه وخدمة شعبه الواجبة علي. نحن كل جريح من المرفق ابتداء، كل جريح من المرفق بعد عنده عمليات جراحية هو بحاجتها. نحن بواب المستشفيات الحكومية رح يطلع تعميم، بس كنا عم نحكي فيها رح يطلع تعميم بتغطياتهم بكل المستشفيات الحكومية مثل كل اللبنانيين اللي عم يستفيدوا، سواء كانوا مضمونين ولا غير مضمونين هن حيكونوا. مش بس هيك، نحن راسلنا المستشفيات الخاصة اللي فات كيف فاتوا معنا بعض المستشفيات الخاصة electively ليحكموا خلال فترة الحرب. راسلنا بعض المستشفيات الخاصة لنقول لهم يا جماعة حدا منكم حابب يفوت معنا بتغطيات الاستشفى؟ لأنه بتعرفي بعض المستشفيات الخاصة يمكن عندها تحفظات على التعرفات وبتحب.
2: صحيح.
1: نحن مستعدين وقلناها، هول الجرحى المرفأ لو كانوا أي عملية بيحتاجوها رح هني جرحى مثل جرحى الجنوب مثل جرحى كل لبنان، حقنا وحقهم وواجبنا نحكمه. لكن عنا دراسة جاهزة وهيدي هلا بروبوزل لل 2027.
0: زيارة تعرفية تجمع إدارة تلفزيون لبنان ومدير عام سكك الحديد وتأكيد على التعاون وأحياء القطاع. بعد غياب 30 عاما، كسوف كلي تشهده أوروبا والملايين يترقبون الظاهرة النادرة. ترامب مهاجما إيران، قادة الحرس الثوري يهربون ونسيطر بالكامل على مضيق هرمز. 3 قتلى وإسقاط مسيرات أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة ودمتم بخير.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

لإعلاناتكم على إذاعة تريتروبل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال على الاستوديو مباشرة على الرقم 9415-1923.

كما يمكنكم أيضا الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا في أي من البرامج المتنوعة من إذاعة تريتروبل زد فشكرا لك. أما إذا كنت تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. وليبقى صوت لبنان على الهواء، اشتراكك هو ضروري. $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريتروبل زد في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة لك متاحة الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

وأرادت محطة إذاعة التريترو بالزد في هذا الشهر سيتم تقديم برنامج تدريب المذيعين في محطة تريترو بالزد، وذلك كل يوم اثنين من هذا الشهر أي شهر آب، وحتى 7 سبتمبر القادم، وذلك كل اثنين من الساعة 6:30 ل8:30 مساء في مقر المحطة على العنوان 309 Albert Street, Brunswick.

عزيزي المستمع، برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة تريتروبل زد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائماً يقدمه لكم جورج زعيط.

جمال الأمثال الشعبية اللبنانية اخترت لكم كذا. بيقول المثل: في ناس عايشة منيح وفي ناس منيح إنها عايشة.

وبيقول المثل كمان بتقله طار بيقلك احلبه. وما حدا بيقول عن زيتيته انه انعكرين. وكل ديك على مزبلته بصيح. واللي ما بيجي معك تعا معه. كمان بيقول المثل اللي بيشوفك بعين شوفه باتنين. واللي بياكل على ضرسه بينفع نفسه. وأخيرا يا فقير عقد بساطك مد إجرايك.

وكنا مع عبد الحليم حافظ. كان يوم حبك صدفة. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM.

وتحية خاصة من صوت لبنان إلى جميع مستمعينا أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الليلة، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأحد القادم مع تحيات جورج عيط، وتصبحون على ألف خير، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: You're listening to the BBC World Service, and here's what's happening in the studio this week.
1: I'm Samuel Okocha in Nigeria, where I've been touring the site of a new film city that's set to transform movie making. I'll be meeting the creative mind behind the project as the country embarks on the next chapter of what's known the world over as Nollywood.
0: In the studio. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts. In 60 Minutes, the newsroom.
2: We're in Jerusalem as the Israeli military deploys hundreds of soldiers to the occupied West Bank, where Israeli settlers have besieged two Palestinian families for several days. The voters in Zambia are going to the polls, and is music the food of love and every other emotion on the menu?
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following is the Egyptian program.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك.

0: بك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. 3ZZZ 92.3 FM.
2: البرنامج القادم البرنامج المصري.
3: Three Triple Z 92.3 FM
2: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، ويسعد مساءك، واهلا وسهلا بيك في البرنامج المصري اذاعه 3ZZZ 92.3 على موجه الاف ام. دايما ايام الثلاث والسبت بنلتقي من 2 ل 3 بعد الظهر، الاربع من 4 ل 5، والخميس من 9 ل 10 مساء. تسعة أربعة واحد خمسة واحد تسعة اتنين تلاتة رقم الإذاعة، تستطيع الاتصال بنا بعد نهاية البرنامج مباشرة. يسعد بصحبتكم الليلة نادية غالي.

وهنا القاهرة وهنا ملبورن، يا ترى بنقف شوية ونتأمل ما معنى كلمة القاهرة. تعني حرفيا الغالبة أو المنتصرة والتي تقهر أعداءها. سميت المدينة القاهرة بهذا الاسم عندما أسسها الفاطميون سنة 969 ميلادية. وطبعا هناك تفسيرات تاريخية متعددة للاسم، لكن المعنى اللغوي الأساسي مرتبط بالفعل قهر، أي غلب وانتصر. من الجميل أيضا أن اسم القاهرة ارتبط تاريخيا بكوكب المريخ في بعض الروايات، إذ أطلق الفاطميون اسم القاهرة على المدينة تيمنا بالكوكب القاهر.

النهاردة موافق 13 أغسطس، فيا ترى ماذا حدث في 13 أغسطس؟ في 13 أغسطس 1892 صدور العدد الأول من صحيفة الأفرو أمريكان في مدينة بالتيمور لتعبر عن تطلعات الزنوج في الولايات المتحدة الأمريكية. في 1913 اختراع مادة الستانلي ستيل على يد المخترع الإنجليزي هاري بيرلي. وفي 1923 المؤتمر الوطني في تركيا يقرر تعيين مصطفى كمال رئيساً للحكومة التركية في خطوة أخيرة نحو القضاء على الخلافة الإسلامية. في 1951 المملكة المتحدة توقع اتفاقية جديدة تضمن حصولها على امتيازات إضافية في قطاع النفط العراقي. في 1960 وفي نفس اليوم إفريقيا الوسطى تعلن استقلالها عن فرنسا. وفي 1961 في 13 أغسطس إغلاق الحدود بين الألمانيتين الاثنين ألمانيا وبدء بناء جدار برلين. في 1973 انتخاب ذو الفقار علي بوتو رئيساً لوزراء باكستان. وفي 1987 الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يعترف بمسؤوليته عن قضية إيران كونترا. في 2015 وفي نفس اليوم إعصار حنة ينحسر بعد أن ضرب تايوان وشرق الصين واليابان والفلبين وما جاورها من جزر ومناطق مخلفاً 38 قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى. وفي نفس السنة تفجير شاحنة مفخخة في إحدى الأسواق الشعبية في بغداد يخلف 80 قتيلاً على الأقل وأكثر من 200 جريح. وفي 13 أغسطس 2015 الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر يعلن عن إصابته بمرض السرطان. وفي نفس العام 2015 عالم آثار أمريكي يقول باحتمال العثور على قبر نفرتيتي الذي حير مكانه العلماء طيلة سنوات وأنه يقع في حجرة سرية خلف قبر توت عنخ آمون. وفي 2020 إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تعلنان اتفاقاً لتطبيع العلاقات بين الدولتين. في 13 أغسطس 1910 محمد عبد المطلب اتولد، وفي 1899 في 13 أغسطس ألفريد هيتشكوك مخرج سينمائي إنجليزي. في 2020 سمير الإسكندراني رسام ومغني مصري انتقل إلى الحياة الأخرى. ٣٠ أغسطس عزيزي المستمع اليوم العالمي للي بيكتبوا بإيدهم الشمال، صدق أو لا تصدق حتى دول ليهم يوم عالمي. وأيضا النهاردة عيد المرأة في تونس.

وقبل ما ندخل على الأخبار عزيزي المستمع، بعض الإعلانات. قررت لجنة البرنامج المصري بإذاعة 3ZZZ الدعوة لعقد اجتماع اللجنة العمومية للبرنامج، وذلك يوم السبت الموافق 29 أغسطس في تمام الساعة 5 مساء بقاعة اجتماع إذاعة 3ZZZ على العنوان التالي: 309 ألبرت ستريت برانزويك. كل عضو جديد جدد اشتراكه، كل عضو جدد اشتراكه وكل عضو جديد قبل 28 يوم من عقد الاجتماع له حق الحضور أو الاقتراع. يعني يوم 31 يوليو ده كان آخر يوم لتجديد الاشتراك

نومينيشن فورم موقعة بعضويين سارية اشتراكهما بالبرنامج المصري. تستطيع طلب استمارة الترشيح من إدارة الإذاعة، كذلك تسلم الاستمارة الكاملة لإدارة الإذاعة على عنوان السابق. وآخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو يوم الجمعة 14/8 الساعة 5 مساء. في هذا الاجتماع سيتم مناقشة الجدول التالي: قراءة محضر الاجتماع السابق أو التصديق والتصديق عليه، قراءة تقرير أمناء اللجان وقراءة التقرير المالي والتصديق عليه، إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء لجنة جديدة، 4 ما يستجد من أعمال أخرى. لأي استفسارات يرجى الاتصال بإدارة إذاعة 3ZZZ على تليفون رقم 9415-19-28، وكل عام وأنتم بخير. رقم التليفون مرة تانية 9415-19-28. سوف يقام المعرض السنوي لكنيسة القديسة طاهرة العذراء مريم يومي السبت والأحد الموافق 22 و 23 من شهر أغسطس الجاري. سوف يبدأ المعرض يوم السبت من 11 صباحا وحتى 8 مساء، ويوم الأحد من 9 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. يشمل المعرض أحدث الحلويات والمشاوي الشرقية اللذيذة بمختلف أنواعها: كبدة اسكندراني، زلابية، أم علي، والكثير من المنتجات الشرق أوسطية. يشمل المعرض أيضا الخضروات الطازجة والمجمدة، وأيضا الفواكه الطازجة. هناك ركن خاص لألعاب الأطفال والأنشطة الأخرى للكبار والصغار. يوجد بالمعرض مكتبة تشمل أحدث الكتب الدينية والصور والأيقونات والسيديهات، وسوف يخصص دخل المعرض لصالح خدمة الكنيسة وشراء الكنيسة الجديدة. نتمنى من الجميع الحضور ودعوة الآخرين لتعضيد المعرض، وسوف تجدون المحبة وكرم الضيافة ودفء اللقاء الأخوة. للمساهمة والمشاركة في أنشطة المعرض يرجى الاتصال بكل من السيد فؤاد حبشي على موبايل رقم 0404-886-346، أو السيد فادي ملك على موبايل 0413-90902. عنوان الكنيسة نمبر 5 إبسم رويد كينسينغتون. وشكرا، كل عام وانتم بخير.

والآن نلقي نظرة على الأخبار العالمية. تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات بالطائرات المسيرة في ليلة حامية تسببت في مقتل طفل وإلحاق أضرار خصوصاً بالبنية التحتية للطاقة في روسيا وموانئ عسكرية في أوكرانيا. صرحت وكالة تاس الرسمية الروسية نقلاً عن وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوية أسقطت 362 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق المناطق الروسية وكذلك فوق البحر الأسود وبحر أزوف. وصرح رئيس بلدية نوفروسيسك أن هجوماً أوكرانياً ليلاً بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل طفل وإصابة شخصين آخرين وإلحاق أضرار بعدد من المباني. أعلنت السلطات الروسية أن مدينة سيفاستوبول الساحلية الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي مجدداً عقب هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة. ونقلت وكالة تاس في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس عن ميخائيل رازوفجيف حاكم سيفاستوبول المعين من قبل موسكو قوله أن المدينة انقطعت عنها إمدادات الكهرباء عقب هجوم أوكراني ضخم.

ومن واشنطن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أمس مذكرة قال البيت الأبيض أنها تهدف إلى تمكين أجهزة إنقاذ القانون الاتحادية من استخدام الأدوات السبرانية. السبرانية كلمة مبتكرة من الكلمة الإنجليزية سايبر، لمكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تعمل من مناطق تقع خارج الولاية القضائية الأمريكية لشن هجمات على الأمريكيين. ذكر البيت الأبيض أن ترامب وقع مذكرة رئاسية للأمن القومي تتضمن توجيهات لإدارته للاستفادة من قدرات القطاع الخاص وابتكاراته للمساعدة في تنفيذ هذه العمليات السبرانية تحت إشراف وتوجيه وسلطة الحكومة الأمريكية. وأشار البيت الأبيض في بيان صحفي حول المذكرة أن هجمات برامج الفدية وعمليات الاحتيال المالي وغيرها من الجرائم التي تنفذها منظمات إجرامية أجنبية وصفت في المذكرة بأنها منظمات إجرامية عابرة للحدود.

ومن بكين ممر ملاحي تجاري يمر عبر المحيط المتجمد الشمالي ويربط بين شرق آسيا وشمال أوروبا بمحاذاة الساحل الشمالي لروسيا. يعد طريق الحرير القطبي مبادرة صينية استراتيجية تهدف إلى تطوير طرق التجارة البحرية عبر المنطقة القطبية الشمالية بالتعاون مع دول أخرى أعلنت عنها الصين رسميا في يناير من عام 2018. وفي أغسطس 2026 أعلنت شركة الشحن الصينية سي لينجد عزمها إطلاق أول خدمة شحن حاويات أسبوعية منتظمة ومجدولة عبر طريق الحرير القطبي القطبي، بحيث تنطلق الرحلات من ميناء نيكبو على الساحل الشرقي للصين متجهة إلى ميناء فيليسكتو في المملكة المتحدة البريطانية، مع التخطيط لتسيير 8 رحلات حتى مطلع أكتوبر القادم من العام نفسه. من المقرر أن تتوقف الخدمة مع حلول فصل الشتاء بسبب ظروف الجليد التي تؤدي إلى إغلاق الممر أمام الملاحة.

أفادت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء اليوم الخميس بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار جزيرة إيتوروب، وهي واحدة من سلسلة جزر الكوريل التي تقول كل من روسيا واليابان أنها صاحبة السيادة عليها. لم توقع روسيا واليابان معاهدة سلام رسمية لإنهاء الحرب العالمية الثانية، ويمثل النزاع حول جزر الكوريل المعروفة في اليابان باسم الأراضي الشمالية العقبة الرئيسية في هذا الصدد. خلال الزيارة، والتي قالت وكالة تاس أنها أول زيارة شخصية يجريها بوتين لسلسلة الجزر، زار الرئيس الروسي مصنع ياسني لتجهيز الأسماك في إيتوروب بعد إشرافه على مناورات بحرية في أقصى شرق روسيا. وأظهرت لقطات بثتها قناة فيستي التلفزيونية بوتين مرتديا بدلة داكنة، واقفا في غرفة ينظر إلى سمكتي تونة وهلبوت كبيرتين موضوعتين على طاولة، بينما كان مسؤولان يتحدثان عن الصيد وسلوك وهجرة الأسماك، كما توقف لتذوق بطارخ السمك المحلية.

واستكمالا للأخبار عزيزي المستمع، تعيش مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وسط السودان أوضاعا معيشية متفاوتة في ظل حديث سكان عن تحسن نسبي في حركة الطرق وتراجع أسعار بعض السلع مقابل استمرار صعوبات الحياة اليومية وارتفاع كلفة المعيشة لدى بعض المواطنين. يقول أحد سكان المدينة وهو خياط أن التطورات الأخيرة وفتح الطريق لم تنعكس بشكل ملموس على ظروف المعيشة حتى الآن، رغم أماله بأن يسهم تحسن حركة الطرق في انسياب الحياة وتوفير احتياجات السكان. وأضاف أن وضعه الشخصي لم يشهد تغيراً يذكر، مشيراً إلى أنه لا يزال يواجه صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاته الأساسية. وأوضح أنه يعمل حرفياً بسيطاً وأنه لا يملك جنيهاً واحداً، معتبراً أن الصبر والأمل هما اللذان يساعدانه على تجاوز الظروف الحالية. وأكد أن السكان يتطلعون إلى انفراج حقيقي وانسياب الحياة بصورة طبيعية، معربا عن أمله أن يؤدي فتح الطرق إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المدينة. ومن قطر، بلغ إجمالي حجم تداول العقارات في قطر خلال الفترة من 2 إلى 6 أغسطس الجاري نحو 377 مليون ريال قطري، يعني نحو 103 مليون دولار وفق بيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن قيمة عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الأسبوع بلغت 353 مليون و 406 ألاف ريالات، نحو 96.82 من 100 مليون دولار. وبلغ إجمالي عقود البيع الواردة في النشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 23 مليون و 813 ألف ريال، نحو 6.52% ملايين دولار. ومن أستراليا، عزيزي المستمع، يطالب المدافعون عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الحكومة الفيدرالية على إعادة النظر في التغيرات المقترحة على نظام التأمين الوطني للإعاقة NDIS، وذلك قبيل التصويت المرتقب في البرلمان على الإصلاحات المقترحة. تهدف الإصلاحات التي تقترحها الحكومة الفيدرالية إلى مكافحة الاحتيال والحد من الإنفاق، إلا أنها ستؤدي إلى خفض الإنفاق على

وفي خضم أزمة السكن التي تضرب أستراليا تواجه النساء والأطفال الذين يفرون من العنف الأسري والمنزلي مشكلة أخرى لا تقل قسوة. إلى أين يذهبون بعد مغادرة المنزل؟ فالعنف الأسري والمنزلي لا يزال السبب الرئيسي وراء اضطرار كثير من النساء والأطفال إلى ترك منازلهم، ليجد بعضهم أنفسهم أمام خطر التشرد أو الانتظار في طوابير طويلة للحصول على سكن مؤقت. فيا ترى ما هو دور الحكومة لإيجاد مأوى لسكن النساء والأطفال؟ سؤال بنطرحه كل يوم وكل ساعة لما بنشوف مشكلة التشرد في أستراليا.

اختتمت أستراليا أعمال التعداد السكاني لعام 2026، حيث بادرت ملايين الأسر في أنحاء البلاد إلى إكمال استماراتها، مسجلة رقماً قياسياً في نسبة المشاركة عبر الإنترنت في أكثر عملية إحصائية اعتماداً على الوسائل الرقمية في تاريخ البلاد. أفاد المكتب الأسترالي للإحصاء ABS بأن أكثر من 5 ملايين أسرة قد أكملت الاستمارة، أي ما يتجاوز نصف إجمالي الأسر التي شملها تعداد عام 2021، مع توقعات بأن تتجاوز نسبة المشاركة الرقمية عبر الإنترنت إلى 85%.

وأخيرا عزيزي المستمع، كان هناك أستراليين من بين 221 شخصا أنقذتهم فرق الطوارئ بعد اندلاع حريق في عبارة كانت متجهة من جزيرة بالي إلى لومبوك في أندونيسيا. أكدت السلطات إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم من العبارة، فيما لقيت شابة إندونيسية تبلغ 19 عاما حتفها في الحادث. اندلعت النيران في العبارة أثناء إبحارها في مضيق لومبوك وسط أمواج هائجة قبل أن تمتد إلى المركبات والدراجات النارية الموجودة على متنها. وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ ركابا يرتدون سترات النجاة ويجتمعون داخل طوف قابل للنفخ، بينما كانت سحب كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من العبارة.

الأغاني النهاردة كلها على مدينة القاهرة، رغم أن أنا من اسكندرية لكن أنا بحب القاهرة. القاهرة زي ما احنا كلنا عارفين عاصمة مصر وأكبر مدنها، تقع على ضفاف النيل من في شمال البلاد، وهي من أقدم وأهم المدن في العالم العربي، وأنا عايزة أقول مش بس في العالم العربي، في العالم كله، وتعد مركزا سياسيا وثقافيا واقتصاديا مهما. إيه هي الحاجات اللي بتميز القاهرة؟ كلنا عارفين الأهرامات، تقع أهرامات الجيزة وبالهول بالقرب من القاهرة في أشهر المعالم الأثرية في العالم. نهر النيل بيمر وسط المدينة، وتوجد على ضفافه المطاعم والمقاهي والمراكب النيلية. القاهرة القديمة تضم مناطق تاريخية جميلة مثل شارع المعز، منطقة الحسين، تتميز بالعمارة الإسلامية والأسواق الشعبية، وطبعاً ما ننساش مصر القديمة اللي فيها الآثار القبطية والكنيسة المعلقة. المتحف المصري طبعاً، ودلوقتي بقى فيه المتحف الجديد اللي بيقع قرب أهرامات الجيزة وأبو الهول، وبيحتوي على مجموعة ضخمة من الآثار المصرية القديمة بما فيها كنوز من عصر الفراعنة. بالنسبة للثقافة والفنون، القاهرة مركز مهم للسينما والموسيقى والمسرح والصحافة العربية، لذلك تعرف أحياناً بأنها عاصمة الثقافة العربية. الحياة اليومية في مدينة القاهرة حيوية جداً مزدحمة، تجمع بين المباني الحديثة والأحياء التاريخية والأسواق الشعبية. القاهرة ذات طابع متناقض وجميل، ممكن جداً ترى ناطحات سحاب وفنادق حديثة، ثم تنتقل إلى شارع عمره مئات السنين أو مسجد تاريخي أو كنيسة تاريخية في دقائق، كما أن المقاهي الشعبية والفول والطعمية والكشري جزء أساسي من تجربة المدينة، بل من تجربة مصر كلها. المدينة تأسست رسمياً سنة 969 ميلادية على يد القائد الفاطمي جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي في ذلك الوقت المعز لدين الله، لكن المنطقة أقدم بكثير من ذلك، فقد كانت هناك مدن ومستوطنات مهمة في موقع القاهرة الحالية قبل تأسيسها، وأبرزها مدينة الفسطاط التي أسسها عمرو ابن العاص سنة 641 بعد الفتح الإسلامي لمصر. 641 تأسست الفسطاط، وهي أقدم مراكز القاهرة الحالية. 969 تأسست القاهرة كمدينة فاطمية، وهي المدينة التي تطورت لاحقاً إلى القاهرة الحديثة. النهاردة أصبحت القاهرة واحدة من أكبر وأهم المدن في العالم العربي. نرجع شوية لورا ونتكلم إيه هي الفسطاط. الفسطاط مدينة أسسها عمرو بن العاص سنة 641، زي ما قلنا بعد ما الفتح الإسلامي لمصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وقد أنشئت بالقرب من حصن بابليون في منطقة تقع اليوم من ضمن القاهرة القديمة. كان اسمها الفسطاط، واللي بيسأل يعني إيه الاسم ده؟ الاسم ده ارتبط بكلمة تعني الخيمة. أهميتها كانت مركزها الإداري والتجاري، وكان موقعها موقع استراتيجي لأنها قريبة من النيل ومن الطرق التي تربط مصر بالمناطق الأخرى. ازدهرت المدينة بشكل كبير وأصبحت مركز للتجارة والحرف والصناعات، وكان يعيش فيها المسلمين والمسيحيين واليهود، وكانت مدينة متنوعة ونشطة. من أشهر معالم الفسطاط مسجد عمرو بن العاص، والذي يعد أول مسجد بني في مصر وإفريقيا وفق التقليد التاريخي، وقد تغير شكله كثيرا عبر القرون بسبب التوسعات وإعادة البناء. طيب ماذا حدث للفسطاط؟ في القرن الثاني عشر ومع اقتراب جيش الصليبيين من مصر، أحرقت أجزاء كبيرة من الفسطاط سنة 1168 ميلادية بأمر الوزير شاور، بهدف منع الصليبيين من الاستفادة من المدينة ومخازنها.
بعد ذلك لم تعد الفسطاط إلى مكانتها السابقة، وبدأت أجزاء منها تندمج تدريجيا مع المناطق المحيطة بها خصوصا القاهرة. طيب هنسأل، يا ترى تعداد القاهرة قد إيه؟ حسب أحدث بيانات محافظة القاهرة، بلغ تعداد سكان المحافظة نفسها نحو 10,478 نسمة في يناير هذا العام. لكن في فرق عزيزي المستمع ما بين محافظة القاهرة واللي هي حوالي 10.5 مليون نسمة، والقاهرة الكبرى التي تشمل القاهرة وأجزاء كبيرة من الجيزة والأليوبية والمناطق المحيطة، ويقدر عدد سكانها بنحو 23.5 مليون نسمة في 2026 ووفق تقديرات المنطقة الحصرية. عشان كده لما بنسمع إن حد بيقول القاهرة فيها أكتر من 20 مليون شخص، فهو غالبا يتحدث عن القاهرة الكبرى وليست حدود محافظة القاهرة فقط. دي كانت رحلة في عاصمة مصر الحبيبة، وكلنا تقريبا كل اللي موجودين هنا مروا على القاهرة حتى لو ما كانوش شافوها على الإطلاق، لكن لما جم لأستراليا كان لازم يروحوا القاهرة. حلو إن احنا نعرف عن بلدنا ونتكلم ونكون فخورين بكل شيء، كل شيء مصري.

0: our day is full of jasmine. Oh, sweet morning. Oh, sweet morning. Our day is full of jasmine.
1: Middle East from Cairo, and our time is 6:21 a.m. Radio of the Arab.
2: دي كانت محاولة ظريفة جدا لهنا القاهرة وصباح الفل وصباحك ورد وكل الحاجات الحلوة اللي بنسمعها.

ومرة أخرى للي فاتوا إن هو يسمع الإعلانات اللي ذيعناها عليكم عزيزي المستمع. الإعلان الأول: سوف يقام المعرض السنوي لكنيسة القديسة الطاهرة العذراء مريم يومي السبت والأحد الموافق 22 و 23 من شهر أغسطس الجاري، ويبدأ المعرض يوم السبت من الساعة 11 الصبح لغاية 8 بعد الظهر أو 8 مساء، يوم الحد من الساعة 9 الصبح وحتى الثالثة بعد الظهر. المعرض بيضم حلويات ومشاوي شرقية بمختلف أنواعها، كبدة اسكندراني، زلابية أم علي، والكثير من منتجات الشرق أوسطية، وخضروات طازة ومجمدة، وأيضا فواكه طازة. ركن خاص لألعاب الأطفال والأنشطة الأخرى للكبار والصغار. مكتبة تشمل أحدث الكتب الدينية والصور والأيقونات والسيديهات. يخصص دخل المعرض لصالح خدمات الكنيسة وشراء الكنيسة الجديدة. الجميع مدعوين وأهلا وسهلا بكم. تجدون المحبة وكرم الضيافة ودفء لقاء الأخوة. للمساهمة والمشاركة يرجى الاتصال بالسيد فؤاد حبشي على التليفون رقم 0404-886-346 أو السيد فادي ملك على موبايل 0411-390-902. عنوان الكنيسة للي مش عارفين مكانها: نمبر 5 إبسون رود، كينسينغتون. كل عام وأنتم بخير. وقررت لجنة البرنامج المصري بإذاعة 3ZZZ الدعوة لعقد اجتماع اللجنة العمومية للبرنامج، وذلك يوم السبت الموافق 29 أغسطس في الساعة 5 مساء بقاعة اجتماع إذاعة 3ZZZ الكائنة على العنوان التالي: 309 ألبرت ستريت، برانزويك. كل عضو جدد اشتراكه أو عضو جديد قبل 28 يوم من عقد الاجتماع له حق الحضور والاقتراع، أي آخر يوم للتجديد أو للاشتراك كان 31 يوليو. كل عضو مضى على اشتراكه 12 شهر متواصلة له حق الترشيح للجنة، على شرط ملء استمارة الترشيح نومينيشن فورم موقعة بعضويين سارية اشتراكهما بالبرنامج المصري. تستطيع طلب استمارة الترشيح من إدارة الإذاعة، وكذلك تسلم الاستمارة الكاملة لإدارة الإذاعة على عنوان السابق. آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو يوم الجمعة 14، يعني بكرة إن شاء ربنا، الساعة 5 بعد الظهر. في الاجتماع سيتم مناقشة الجدول التالي: قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، قراءة تقرير أمناء اللجان، وقراءة التقرير المالي والتصديق عليه، إجراء الانتخابات لاختيار أعضاد اللجنة الجديدة، ما يستجد من أعمال أخرى. أي استفسارات عزيزي المستمع تقدر تتصل على 94151928.

وفي الدقائق اللي بقي عزيزي المستمع أترككم مع حبيبتي قاهرتي وفايزة أحمد وأقول لكم تصبحوا على خير، أتمنى لكم نوم هادئ وعطلة نهاية أسبوع طيبة، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالبرنامج النهاردة زي ما أنا دائما بستمتع بتقديمه إليكم، على أمل اللقاء يوم السبت من الساعة 2 للساعة 3. تصبحوا على خير، مع تحيات نادية غالي.